بانا ويكرم ناي أدوناي راح يحيي يرفع الطيب راح حس الألفين صونا الفشل حتى آوي نقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان رحم عليك كلامي دابراهام رحيما رحم عليك كلامي إسحاق عقيدا رحم عليك كلامي يعقوب شليما رحم عليك كلامي مهدي موسى نبيا رحم عليك كلامي هارون كهنا رحم عليك كلامي يوسف صديقا رحم عليك كلامك يا مهدي داوود ملكا مشيحا رحم عليك كلامك يا مهدي في نحاس قنا رحم عليك كلام صلو تهدي شلومو ملكا رحم

وإكرام أدمعي أدمعي إرحي حلوم إرحب يرحب حسن حسن ألفين فهو نفذ حتى ونقي سلحت له ونلو الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شحن وعدل مقون رحوم كاخي مدتين صعكنو بفينو حتانو اللي رحمك معلان نحمل هران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دال عينا كل حسن في ستان مال يستن علينا ويعود الاسطول صدقين لرخيخ رحو وحنون ميبك شوال من لفانيخ امونتك هدعت له الملك يوشيب الكسي رحمه ومتنهر بحسدوت الابون وطعمه معدين ريشون ريشون بابي محيلا لحتائيم وسمحة لبقوشعيم وخراتم لهم قمئين ومتان ورغدت روش عسر زخولا

غير اللي ما انا ومريم بحريس يقول عونيم يا مريم أدوناي بل قل لي ما لا أمريم بقولي سيقول عوني يا مريم هموني ما لا أمريم بإسرائيل بصلاة أمو والو تمعوني ويا أمريم

ذهب مالكيوتا بما ومن اخ بما تمن اخ برحم اخذ في شين رحم على نفسين.

مسك من شيول لي حي على المرحمين في شو تشو تيمي كاشت ويمك كربي مرحمي مع إماخ حيم طويم شان ويمك كيمي كون رحمي إماخ صدقا واحد صد سيمان ولما عن شميخا أنا دوناي لهن ملابوتين السر ممين وبتين وتخلع من خبي السر بخلع لكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش في وزام ومشحيت وقف من ستان ويسر على وحولا إمراعي

0: قليله دي قليله
1: متقابه شلخ دي بيري
2: لشخطو اخبار
1: شرعه
0: سيطفا
3: هلان
4: هاي
3: عرفتم
4: ابنو